0: منكم شيطان.
1: وعن بذلك يهوذا بن سمعان أسخريوطة، وهو الذي سيسلمه مع أنه أحد الاثني عشر.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريط، مع اني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريطة، لكن

كانت سيدة تقرأ في الكتاب المقدس، واستوقفتها آية تقول: فيجلس ممحصاً ومنقياً الفضة. فأرادت السيدة أن تعرف لما اختار الله هذا الوصف ليصف ما يفعله مع أبنائه من المؤمنين، فذهبت لأحد صناع الفضة وأرادت أن تشاهده وهو يقوم بعملية التنقية. أخذ الصانع قطعة الفضة ووضعها في نار للتسخين، وشرح إنه لابد أن يضع الفضة في المنطقة الأكثر سخونة في اللهب حتى تحترق كل الشوائب. ثم تذكرت الآية وهي تقول: يجلس ممحصاً ومنقياً الفضة. فسألت الصانع: هل حقيقي أنك لابد أن تجلس أمام النار وأنت تنقي الفضة؟ فأجابها الصانع: ليس أن أجلس ممسكاً بالفضة فقط، بل يجب أن أراقبها جيداً أيضاً طوال الوقت، لأنها لو تركت دقيقة أكثر من اللازم تفسد وتكون غير صالحة. سكتت المرأة برهة وهي تفكر، وبعدها سألته: وكيف تعرف أن الفضة صارت نقية؟ فابتسم الصانع وقال لها: عندما أرى صورتي فيها.

صديقي، الله يريد أن يطبع صورته عليك، لذا يسمح بأن تمر في أمور تبدو وكأنها عمق اللهيب، ولكنك لا تغيب عن نظره ولو لحيظة. هو يراقب ويراقب ولا يسمح لك بما يفوق احتمالك. بل ثق صديقي أن التجربة ستنتهي حين يتم قصده وتصير فضة خالصة.

مساءكم الله بالخير والعافية أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة.

قضايا ساخرة، برنامج يمني ثقافي اجتماعي بيجي لكم كل يوم خميس المساء الساعة 8 بتوقيت اليمن.

0: أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام، مساكم الله بالخير وعافية في حلقة جديدة ولقاء جديد من القلب إلى القلب. أنا معكم سامي الخولاني ومعنا أختنا سماح. أهلا وسهلا بكم، مرحبا يا أختي سماح.
1: عزيز سامي ومرحبا بجميع الأخوة، سعيدة جدا بلقائنا اللي بيتجدد كل أسبوع، نتكلم مع بعض عن كلمة الله و نتأمل مع بعض، والرب بيحضر بيننا والصناء وبيبارك اجتماعاتنا.
0: آمين يا أختي، أكيد الرب يحضر بيننا ويبارك اجتماعاتنا، وهو إله بمحبته ونعمته وحنانه فعلا كلية القدرة. الأوضاع الساخنة الذي الآن في العالم كله، يعني الشرق الأوسط دخل في نار وبركان، ما فيش إنسان بشري مهما كان أو كيان أو دولة تقدر إنها توقف البركان هذا إلى الرب. وفعلا يعني الواحد يأسى على القتلى الذي بيموتوا من كل جانب في الأيام هذه. القتلى لأن الذي بيروحوا فيها والذي بيدفعوا أكبر ضريبة هم الناس المساكين الذي لا لهم دخل لا بهذا ولا بهذا. العالم وصل إلى مرحلة فعلا من الأنا هذه، لما الإنسان وصل للدرجة هذه، وصل لأنه يحط نفسه مكان الله، وأن الإنسان يكون هو المحور، محور الكون، أصبح خلاص على الدنيا السلام. وللأسف احنا لا نعتبر كبشر من ما حدث قبل، منمر من نفس الدائرة ونمشي ونعمل نفس الأخطاء، بالعكس أخطاءنا بتكون كارثية أشد وأسوأ من اللي كانوا قبلنا، فالخراب والدمار بيكون أشد. يعني أنا وصلت لمرحلة، أو يمكن لأن احنا خرجنا من بلداننا فقدرنا ان احنا نشوف بعين أوسع، بس لا، في ناس في داخل اليمن وعندهم، أو الدول الإسلامية بشكل عام العربية وعندهم نفس الفكرة هذه، إن عمر الحروب ما تعمل حل، والنعمة والبركة بتيجي للذي بيرضخ للسلام. والسلام ما هوش سهل، يعني لو اثنين بتقاتلوا أو أسرتين عندهم مشاكل ويقبلوا أنهم يدخلوا في مجال اسمه سلام، يعني بيكون في نوع من الشعور أن الإنسان اتهان أو انذل لو قبل بالسلام، وهذا من كذب إبليس. فللأسف يعني إبليس بيلعب لعبه، وفي ظن أنه فعلا بينجح فيها، مش بينجح ضد الله، وعارف أنه خسران، لكن أنه في أيامه الأخيرة هذه قبل مجيء المسيح بيحاول أنه يسحب أكبر عدد ممكن من الناس في طريقه. يعني رغم اعتراضي الشديد على قتل أي شخص وكان من الجانب الإسرائيلي أو اللبناني أو الفلسطيني، لكن الحقد والغل لإزالة دولة كاملة، دولة موجودة ومتأسسة من آلاف السنين، دولة إسرائيل، وفي نفس الوقت السياسيين الموجودين هناك، الأساليب الذي بيستخدموها، فكل شيء بيؤدي إلى دمار الإنسان وإنسانيته، هذا الرب يرفض الشيء هذا، ولا يتم الحل إلا من الناس تفتح قلوبها للرب يسوع. هذا هو صلاتي، إن كل من في إسرائيل، وعيجي يوم الرب وعد، هيجي يوم من الأغلبية اللي هو تعيبنوا بالمسيح. هذا شيء مذكور وواضح وصريح في الكتاب المقدس. فالآن العالم العربي أو الشرق الأوسط أصبح بيغلي، يعني ما يفتح الواحد تلفزيون، حتى تلفزيون الأجنبي زمان كان الواحد الأخبر بس يسمع الأخبار السيئة، لو في حرب لو في كذا، ولا بعض البرامج الثانية بتكون ترفيهية ثقافية تعليمية. بس الآن حتى القنوات حق الغرب اعتدوا مننا، أصبح في تحليلات سياسية وبرامج عن الوضع، وأصبحت البرامج هذا تغطي معظم الوقت. فالواحد ما يفتح قناة، حتى قناة الحيوانات لو يشوف بيتكلموا تحليلات سياسية كيف الحرب تأثر على الحيوانات والمناخ فللأسف يعني. لكن احنا من ظلنا دائما دائما نبعث رسالة أمل، نبعث رسالة محبة، نبعث رسالة سلام لكل الذي بيسمعنا. يعني في أكيد وضمان، في خطة الرب حاطها لليمن، في خطة الرب حاطها للبنان، في خطة الرب حاطها لسوريا وللعراق والإسرائيل ولحتى الفلسطينيين. في خطة لو الإنسان بس يكون أمين وصادق ويقبل المسيح كإله ومخلص، الوضع هذه كلها عاد تتغير. لكن نرجع ونقول نحن ما عندناش الآلة أو التحكم، ريموت التحكم، نحن نتحكم في قلوب الناس، هذه اختيار الشخصية. لكن احنا منصلي أنهم فعلا يفتحوا قلوبهم. فإيش رأيك يا أختي، كيف بتحسي بالأوضاع الذي بتحدث حولنا الآن؟
1: فعلا زي ما قلت، كنا من أول نجي نفتح التلفزيون نلاقي كل حاجة حالية ومشجعة ولطيفة ومعلمة، تعلم الأطفال تعلم الكبار، ونلاقي المشاكل بتكون قليلة في الأخبار. خلاص قد كان هذيك ساعة الأخبار، قدي ساعة النكد اللي الناس اللي هم ناس معينين جدا اللي يتابعوها، مش كل الأسرة، حتى كانت ما يهتموش الناس بالأخبار، لا أشخاص معينين اللي هم الشأن السياسي، زي اللي يحبوا يلعبوا كورة يجلسوا جنب التلفزيون في أوقات المباريات، اللي يحبوا يلعبوا كورة. بس دالحين فعلا أصبح كل شيء منصب في الأمور السياسية، نجلس مع أطفالنا بيتكلموا في السياسة، بيعرفوا أسماء السياسيين، بيعرفوا تفاصيل بتنقل لهم من خلال الآخرين متأثرين بها، سواء يعني أحيانا ما بيجيش هم فاهمين إيش الخلفية التفاصيل هذه أو المعلومات هذه اللي وصلت لهم، سواء في المدرسة، في الشارع، في الريلزات والفيديوهات اللي بيشوفوها في السوشيال ميديا. أصبح الموضوع هكذا يتداول ببساطة، أصبحت الحرب حاجة ما تخلوش منها أي وسيلة. الكلام اللي بنجلس نتكلم عليه فوق الأكل، مع أنه مفروض الناس لما يجلسوا يأكلوا مع بعض يتكلموا على الأشياء اللي تخص الأسرة، يضحكوا مع بعض، يرفهوا عن بعض، يسألوا عن بعض إذا هم منشغلين. بس أصبحت السياسة الآن هي اللي مليئة يعني ملأت حياتنا كلها. وزي ما قلت هو الطريف أخي سامي، أنه الناس يعني أخواتنا المسلمين برغم أنهم بيقرأوا في القرآن بيتكلم كله على الأرض الموعودة أنها لبني إسرائيل، صح. مش مذكور اسم أي حد آخر ولا أي أحد نهائيا أنه هذه الأرض أرضه غير بني إسرائيل، بالمعجزات اللي حصلت، بالتفاصيل كثيرة موجودة، ومع ذلك يقول لك لا هذه أرض الناس آخرين، وهذه حق فلان، وهذه حق كذا. طيب هل أنت بتضحك على نفسك؟ بتغطي على عين الشمس؟ يعني قدي معلومة موجودة عندك. يعني حصلت لي أكثر من مرة مجادلات مع بعض الأخوات وبنوصل يعني هو سؤال، القرآن من بيذكر إذا كنت مش مصدق بأي كتاب آخر؟
0: صح،
1: أنت شو واثق إلا في كتابك، فكتابك نفسه بيشهد على هذا الشيء،
0: صح.
1: فكيف بتنكره؟ أنت بتنكر كتابك اللي أنت مؤمن به، فهذا تناقض غريب يعني. فالكل من حقه أنه يعيش بسلام، وفعلا احنا الكل معترض على الضحايا من كل الاطراف. القتل والعنف عمرها ما كانت وسيله للوصول لاي حاجه في الدنيا. الوسيله الوحيده هي التفاوض، هي السلام، هي النقاش، قبول الاخر. الارض كبيره وبتسع الناس كلهم، الكره الارضيه فاضيه، وضروري ما تحصل مشاكل على اماكن بسيطه. يعني إذا في اتفاقيات الناس اتفقوا وصلوا لحلول بعيش الناس كلهم في سلام.
0: صح.
1: لكن الشيطان هو سلطان الهوى، هو اللي متحكم في هذا الأرض اللي نفيل فيها الإنسان، فما بيتركش الناس يعيشوا بالطريقة اللي ربنا يشتيها، وإنما
0: صح.
1: يحب أنه يفرض طريقته وأسلوبه. فمرت السنين، آلاف السنين، آلاف السنين، وكبروا الناس وكانت معاهم مشاكل محدودة كان يتم احتوائها والتفاهم معها، زي ما بنقرأ في الكتب المقدسة ونقرأ في كتابنا. لكن كبروا الناس وكثروا وضخمت مشاكلهم، أصبحت أسوأ من اللي قرينا في الكتب، أصبحت أسوأ من اللي عرفنا. يعني كان من أول تحصل أشياء وكانت تزال بها بسبب الأشياء هذه والخطايا، تزال مدن ويموتوا ناس، والآن خلاص يعني ما فيش فايدة، ما فيش حد تعلم الدرس، ما فيش حد فهم أنه مش هو هذا الطريق اللي ربنا يشتيه. ليش ما تعلمت من الأولين؟ ليش ما تعلمت من القصص هذه اللي أنت تؤمن بها أصلا؟ يعني ما هيش حاجة غريبة عنا. ومصرين أنه القوة والقتل هي وسيلة الوصول للغايات والأهداف والحياة بسلام. فربنا له مواعيد، وأكيد هيتدخل في الوقت المناسب ويغير هذا كله. والإنسان الحكيم اللي ما ينجرش في القطيع وما يمشيش حسب ما قالوا له الناس، وإنما زي ما قالوا استفتي قلبك، والقلب دائما هو بيت الرب. فواحد لما يخلي عقله ويخلي فكره ويستحضر روح الله ويتكلم مع الله بشفافية، فهو بيسمع صوت الله بوضوح داخل قلبه في حسه، فيكتفي من أنه يستمع لأقوال الآخرين ولا الفقهاء ولا المفتين ولا الناس اللي بيقودوا الشعب للهلاك. فأتمنى من الجميع دائما أنه يسمع صوت الله ويغذيه داخله ويكبره بغض النظر عن أي شيء ثاني. ربنا هو يشتي أنه إحنا نكلمه ونسمعه ويكون معانا علاقة خاصة معه.
0: يا سلام، فعلا الرب يشتي إحنا نكون على علاقة خاصة معه. فعلا أختي، و لا يمكن إن شيء يصلح من دون العلاقة الخاصة هذه. في ناس حاولوا بشكل كبير جدا أنهم يبنوا علاقات الذي بيعتقدوا أنه إله، تركوا البحث الأساسي ومشوا في أهوائهم. الكتاب المقدس ذكر كلمتين رائعتين بيحكي الإيمان والعلاقة مع الله. قال: أعطني يا بني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي، أي تتبع طرقي وصاياي. هذه العلاقة مع الرب خلص كل العلاقة، يعني تعطي للرب قلبك، تسلم قلبك، حياتك، كل أملك وتفكيرك. يعني وش الرب يسوي؟ بيعطي لك قلب جديد ويملأه بحب غير طبيعي، حب من عنده تقدر تعيش فيه، بيحط نعمة ناعمة تشوف من خلال عينه. والمحبة هذه والقلب الجديد بيخليك إيش؟ إنك تتبع طرقه الذي بيدخل في علاقة حب، بيحاول أن يعمل كل شيء يرضي الشخص الذي بيحبه. فهذا الرب حددته من زمان، حدد علاقة وضرب لنا مثال. شوفي الرب ما يقول شيء إلا بعد ما يكون هو عمل لنا مثال. العلاقة الذي اشتهى بينه وبينه وبيننا وبعضنا هي العلاقة الأزلية، بدأت من الأزل، يعني ما وجدت، لا نقول بدأت، الرب ليس له بداية لكن وجدت في الأزل، وهي العلاقة ما بين الأب والابن والروح القدس إلى واحد. فالتناغم والعلاقة هذه يشتي نكون إحنا وهو في نفس التناغم ونفس الشيء إحنا مع بعضنا كمؤمنين. بس الإنسان لا، الإنسان بدأ من عهد آدم وحواء أنهم يبحثوا بطريقة مختلفة، والبحث تركز على احتياجاتهم وشهوتهم، وبدأ الإنسان يستمع لإبليس ولإغواءاته. فبدأ الشخص يحاول أنه يعمل علاقة، الكل مؤمن حتى الملحد في قوة خارجة، قوة أكبر من كل شيء، فكل واحد بحسب شهوته بدأ يستخدم القوة هذه. يعني الذي بيبحث عن القوة يتحكم في الناس، بدأوا يركزوا على إيش أقوى شيء، شافوا أنه شمس فبدأوا يعبدوا الشمس، والذي قال لا شوف القمر كيف يضوي في الليل في الظلام، قال لك قال ليش قمر، وجو قالوا ناس لا زي الهنود وزي كذا، قالوا أقوى شيء هو الحال الثور، وجو فتشوا قالوا صح الثور مش يمتلك بس قوة، الفيل أقوى منه بس الثور يمتلك قوة وتركيز وعارف إيش يشتي، الفيل لا، فاختاروا الثور. وبعدين بدأت من بعدها لما بدأنا نسمع، لما رسول بولس كتب في رسالة كورنثيانس الأولى والثانية، إن في كورنثيانس حتى إلى الآن أنا رحت زرت أكثر من مرة، في عندهم معابد لآلهتهم، إله الشهوة، إله الزنا، إله المحبة، إله المدري أيش إله. فبدأوا الناس يشوفوا إيش شهوتهم احتياجاتهم ويعملوا له إله ويبحثوا على علاقة معه، ولذلك دخلوا في الضياع، لأن كل الآلهة هذه البشرية الذي هم بحثوا عليها إبليس تكلم من خلالها، كل بحث مبني على شهوة، سواء كان شهوة قوة، شهوة زنا، شهوة طمع، كل تحكم، إبليس دخل من الباب هذا وأصبح إله لكل شخص عن طريق الشهوة حقه هذه. لكن كل من بحث بالعلاقة الروحية هذه من القلب للقلب، وأن الواحد مهما حصل، مهما الدنيا كانت صعبة، يحاول قدر ما يقدر، والروح القدس يساعد أن الواحد يسلم طريقه للرب ويتبع وصاياه ويعيشها، يعيش كلمته، مش خوف لا بالعكس محبة، وأن هذا هو الأفضل. في شيء يحصل غريب جدا جدا يضاهي أي إحساس بالنعمة والبركة والإحساس بالأمان. في أختي كلمة ما زلت إلى الآن بفكر فيها دائما، كيف أسلوب إبليس. إبليس جاء من البداية على شكل، وهذا دائما إبليس لا يمكن يظهر على شكل حقيقي، فيظهر بشتى الأشكال عن طريق أشكال، فطلع لهم عن طريق حية لآدم والإيفا. أسلوبه كان فظيع، أسلوبه ينم على لؤم مش ذكاء، لؤم شديد بس ما فيش فيه حكمة. يعني إبليس بدأ كلامه معهم في حاجتين، أول شيء بدأ يشككهم، كلوا من الشجرة هذه، قالوا لا لا لا لا، الرب قال لنا نأكل من كل الأشجار هذه إلا من هذه الشجرة، فعلا فعلا الرب قال لكم، يعني تشكيك، ما قال لهمش الرب لا ما قالش، الرب ما قالش، أو الرب لا صدقوش لا، لأن ما مستحيل كان عن يقبلوا لا، بس قال لهم شك، بدأ يشككهم، بدأ يدخلهم من الشهوة حقهم إيش الذي يشتوى، قال لهم الرب هدهم، إذا قال لكم بشي هذا إذا أكلتوا منها أنتوا تصيروا كالله، شوف الفرق، احنا اولاد الرب من خلال المسيح، احنا نتشبه مثل المسيح، لكن مش كالمسيح يعني نسخة طبق الأصل. فهذه كلمة كالله يعني دخل في نفسهم الشهوة هذه وقدر يدخل منها ويشككهم، يعني هذا الذي انتو تشتوه، هذا هو الذي بتتمنوه، تكونوا كالله تعرفوا كل شيء. بس هل فعلا الله قال منعكم من الشيء هذا؟ يمكن فهمتوا غلط، يمكن زي ما ناس بيقولوا يمكن الترجمة حقكم حق الكتاب المقدس غلط، يمكن ما قصد شيء في الآية هذه الشيء هذا. هكذا دائما إبليس يشكك في الثوابت ويشكك في الأشياء الأساسية ويدخل من أي نقطة ضعف الشخص هذا. هل نقطة ضعفها البنات، أو نقطة ضعفها الفلوس، أو نقطة ضعفها الجاه أو السلطة، أو أو أو أو أو في يدخل إبليس منها. وهذا هو الذي بيحصل الآن. إبليس الآن وصل لمرحلة بيشوف العالم كله بيتهيأ لمجيء المسيح، كل الأشياء الطبيعية الذي بتحصل، كل الأشياء التي بتحصل في الكنائس، رجوع الناس للرب، والكنائس المسيحيين الذي كانوا بيقعدوا في بيوتهم كان عندهم كسل وما عندهمش التزام، الآن بتشوف في تغييرات غير طبيعية بتحصل في جسد المسيح، والأحداث الطبيعية التي في العالم هذه كلها، والأحداث التي بنشوفها أمة على أمة بتهيئ لجية المسيح. فلذلك بيحاول أنه يعمل كل الذي يقدر أنه يسحب أكبر عدد ممكن من الناس معه. للأسف أحبتي نبقى مع ترنيمة وبعدين ندخل إلى موضوعنا وحلقتنا الساخنة لهذه الليلة اللي نتكلم فيها أنا أختي سماح على المسيحي، المسيحي المؤمن سواء كان رجل أو امرأة، شاب أو شابة، كبير أو صغير، كيف يعيش وإيش دوره في الظروف والمراحل التي بنمر بها الآن، إيش دوره، كيف يقدر يتأقلم، كيف يقدر يعيش، كيف يقدر أنه يكون جزء من خطة الله ضد خطة إبليس. فموضوع شيق وموضوع رائع، فابقوا معنا أحبتي ونرجع لكم.

0: فعلا هو الوحيد يسوع المسيح الذي الواحد يقدر يقول من القلب فعلا إلهي وأبويا وحبيبي وأخي وعز صديق والدنيا كلها. نعم أحبتي، رجعنا لكم وقلنا موضوعنا وقضيتنا الساخنة الليلة هذه على موضوع المسيحي الحقيقي المؤمن. قلنا الذي سلم قلبه للرب والذي حصل على الروح القدس ومشى بعد تعالي الروح القدس، أن الروح القدس بيساعدنا من دون ما نقدر نعمل أي شيء، ونحن نتبع طرق الرب يسوع وصايا. طيب أختي الغالية سمح، قبل ما ندخل ونقول كيف الدور المسيحي في الوقت هذا حياته كيف يمكن يكون مؤثر بالنسبة للأوضاع الموجودة، البراكين هذه والأزمات والذي يمكن العالم لم يمر في هذه المرحلة نهائيا من قبل، فقبل ما ندخل في الدورة وحياة المؤمن، من المؤمن، من المسيح الذي احنا نقصد فيه، يعني من هو المسيحي؟
1: المسيحي اللي احنا نشتيه او اللي بندور عليه، او المسيحي اللي الناس تشير اليه، هو انعكاس بصورة الله.
0: ايوه
1: المسيحي هو اللي يظهر او يظهر عليه عمل المسيح، هو رجل السلام على الأرض اللي دائما يتعامل من قلب محب، بدون تعصب، بدون رياء، بدون كذب، بدون نفاق، بدون ما يؤذي أحد، لأنه ربنا اختاره ودخل حياته وغيرها. فتلاقي دائما المسيحي له تأثير خاص في المجتمع اللي هو فيه، يعني دائما بنلتقي بعابرين سواء من اليمن من خارج اليمن، وفي مجتمعاتهم أو حتى لو ما يخرجوا بنلاقي دائما أنه عمل ربنا فيهم عمل خاص جدا، أنه ربنا وعدنا وقال لنا أنتم ملح الأرض وانتم نور العالم. فما فيش اي مسيحي مؤمن بالرب يسوع معلن محبته وتوبته للمسيح وما هوش ملح ونور.
0: ناي
1: فتلاقي دائما الاخوة العابرين بيكون لهم تأثير خاص، وهذا مش كلامي انا، انما هذا شهادة الاخرين. يعني بتلاقي حتى الأخوة المسيحيين من كنائس اللي هم مسيحيين بالوراثة دائما بيشهدوا لهذا الشيء، أنه العابر له مسحة خاصة من ربنا وله تأثير خاص، وعلاقته علاقة جميلة جدا مع الرب يسوع، وبينعكس على طبيعته وكلامه و تعطشه للكلمة وللمحبة وتقبله للاضطهاد وللمجتمع اللي حوله، برغم انه بيتألم لكن بيحب الناس كلهم اللي حوله. تلاقي المحبة هي اكبر ميزة بتميز المسيحي.
0: صح. طيب يعني في معانا في حدود 2 مليار مسيحي باسم مسيحي في العالم، في العالم كله، تمام. وانتي قلتي ان فعلا المسيح الحقيقي الذي بيكون له دور وبيكون له، طيب الدور هذا اكيد ما بيجيش من فراغ، صح؟
1: اكيد
0: بيجي من علاقة حقيقية مع يسوع المسيح. يعني الإنسان المسيحي الحقيقي هو مثل أي إنسان، يعني ما انولدش ما قالت على راسه ريشة، لا. في ناس زي ما قلتي أنت وأنا مأيد ليش، في ناس ومسيحيين كثير جدا جدا، لو نحسب نسبة المسيحيين الذين ولدوا في ديانات أو أفكار ما كانش مسيحية، احنا نتكلم على أكثر من 60-70% من المسيحيين الموجودين في العالم اليوم على الأصل. يعني لو نتكلم على مسيحيين كثير في مصر مثلا، فيها الكنيسة القبطية وأصل المؤمنين المسيحيين في مصر هم يكتب على الكنيسة القبطية، بس لو تجي تشوفي لنقول 1000 سنة نرجع لا وراء أو 2000 سنة، منشوف أن لو عدد المسيحيين مشي بس كأسر مسيحية ما يكونش بالعدد هذا، يكون 60% أقل. لكن في ناس من أفكار أخرى، ديانات أخرى، في الفترة هذه فتحوا قلوبهم للمسيح وأصبحوا جزء من الكنيسة، وإجت بعدها أجيال مؤمنة مسيحية وأصبحت يعني يشوفوا نفسهم كأنه مسيحيين، يعني من من من أسر، بس الأساس لا. فالواحد لما يشوف المسيحيين في العالم كله بيشوف الصورة هذه واضحة، خاصة الآن في ملايين بالمئات الملايين بيجوا للمسيح ويقبلوا المسيح وينخلقوا خليقة جديدة. لكن للأسف في جزء من الناس الذي بيولدوا مسيحيين من أسر مسيحية ما يكونش عندهم نفس الاهتمام ونفس الأهداف ونفس اللي بيجي من خلفيات زي الخلفية الإسلامية، هو عارف وقارن وشاف حياته والتغيير الذي حصل، فبيجي أو بتيجي بنار شعلة من الروح القدس يشتي يعمل ويشتي لذلك كل الخدمات تقريبا، يعني لا نقول معظمها 90% الخدمات المسيحية كلهم من ناس من خلفيات إسلامية 90%. صح في مسيحيين موجودين، بس الأغلبية الساحقة بتيجي، وحتى ناس مسيحيين يقولوا شنا التزمت بالرب وشفت الرب وما شفت المسيحيين اللي جاءوا من خلفيات، فإحنا دخلنا تباركنا بهم لأنهم هم الأساس الذي بعثوا الخدمة والإرساليات والقنوات التبشير، ما في جدال فيها، بس أيضا الرب استخدمنا كسبب بركة لهم. يعني بشوف الآن في دول أوروبية الأجنبي المسيحي يحرج، يعني عندهم إحراج كبير ومش عيب، بس لا يتكلموا، ما يتكلموش، يتكلموا في أي شيء ثاني إلا الإيمان مع الناس الثانيين. فما كانش في تبشير في الكنائس المسيحية في الدول الغربية، فلما جاءوا الناس الذين من خلفيات فبيقولوا لنا أنتوا جيتوا غيرتوا، أنتوا جيتوا بدل ما احنا كنا نرسل ناس مبشرين لدولكم، أنتوا أصبحتوا الآن تيجوا تبشرونا وتبشروا أولادنا وأسرنا. ففي أكيد تغيير. فمن ضمن أهم الأسباب وأهم الأشياء التي بتخلي الإنسان المسيحي نقول عليه مسيحي حقيقي هو الإيمان بالمسيح، أو الذي يكون تابع المسيح، تلميذ للمسيح، إن الواحد يؤمن بقلبه وبعقله وخياله، يؤمن بالمسيح كإله مخلص، يؤمن بعمله البطولي، العمل أعظم محبة والخلاصي على الصليب، يؤمنه قام من بين الأموات، يؤمنه ابن الله الوحيد، يؤمن الله تجسد في كبشر مثلنا وفي جسد يسوع المسيح، يؤمن بعمل الروح القدس كإله في حياتنا موجود وعايش داخلنا كمؤمنين. وبعدين بتجي المرحلة الثانية بعد الإيمان، هو الإنسان يقتدي بيسوع المسيح. ما فيش مسيحي يجي يقول أنا مسيحي وهو مش عارف أيش كلام المسيح وبيعمل أعمال ضد الذي عمل الرب يسوع. الرب قال وصية عظيمة في الكتاب المقدس، وهذه تعليمات المسيح: أحب الرب إلهك بكل عقلك وقلبك وجسدك وروحك. وقال بعدها: وأحب جارك كما تحب نفسك. وقال إن الواحد يحب الشخص حتى لو أساء إليه، سواء كنت تعرفه ولا ما تعرفهش. أحب أعدائك الذين يضطهدونك وصلي من أجلهم. يعني فكرة الصلاة دائما هي الصلاة والصوم، نعتبرها من الخصوصيات. هل واحد قدام الناس ممكن يقول أنا بصلي لفلان الزعطان؟ بس الصلاة حقيقية اللي بتدخل من القلب، الذي الواحد بيصلي مع حد موجود معه، وأقول أنا أصلي لأختي سماح، هذا معناه تنفي معزة واحترام وتقدير. مستحيل أصلي لشخص وأنا ما عنديش له محبة، مستحيل. فالرب يقول مش بس إن إحنا نحبهم، ضروري من المحبة تظهر إن إحنا نصلي لهم. المسيح قال في يوحنا إصحاح 15 آية 13: لأني أعطيكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. يعني هذا المسيح بيقول لك الأمثلة أو الشيء الذي أنا بعلمكم بسويه لكم أنتم تعلموا وتسووه مع الناس الثانيين. إن الواحد يقتدي بيسوع المسيح أنه يتعامل بمحبة العطف. يعني إحنا الآن في الظروف اللي إحنا فيها، كم من أسر اتدمرت، كم من أسر محتاجة عطف وحنان. يعني يا أختي اليوم أنا سمعت واحد رسل لي فيديو، واحد أخ مسلم مصري عاش في دولة أجنبية، كندا ومش عارف أين. فالأخ هذا هو مسلم، ما هوش في، بيقول يعني أنا أشتري أحكي لكم قصة حدثت لي. أنا في غربة وأول مرة نوصل غربة وما أعرفش أحد، كل الذي أعرفه أني في الشغل الذي أنا بدأت أشتغل فيه في واحد مسيحي، تمام، وفي ناس أعرفهم مسلمين. المهم قال بعد يمكن شهر زوجتي تعبت، وكان في شهرها الأخير يعني ولادة، فأنا ما كنتش عارف أيش أسوي، وديت المستشفى ومتلخبط وحالتي حالة. والمسيحي هذا بيتصل كل ساعة، يتصل ها إيش الأخبار، إيش الحصل إيش. فأنا قلت أوكي ممكن مجامل يعني، كنت منتظر اتصال من الناس الذي يعرفهم، الناس الذي محتاج لنا في دولة ما أعرفش أي شيء فيها. لسه ما بقاليش 3-4 أشهر الواحد مع اللخبطة بيدور بيت وهذا وهذا، وبعدين جاء ولاد وجاء. المهم فأي مستشفى أنت؟ قال أنا في مستشفى كذا. قالوا ما أشوف إلا بعد نص ساعة ساعة لا وجاء، وعنده أكياس فيها من كل شيء، فواكه وهذا ومدري إيش. المهم قالوا يلا جالك مولود ولد، وأي شيء تحتاج، تحتاج فلوس، تحتاج كذا، يلا أنا منتظر لكم وتشوفوا امتى يطلعوا المدام واصلكم. لا يا اخي بنستخدم سياره بناخذ، قال مستحيل، وياخذ اجازه ويساعدنا. ولما زوجتي اعطوا لها تصريح خروج بعد يومين جاء اخذنا، ولما وصلنا للبيت استغرب انه فتح الشنطه وفيها اللحمه والعصير والكله كله لزوجتي ولي وللمولود ملابس. وبعدها بيقول انا عارف احنا بلاد أبناء بلاد واحدة، وأنتم بتعملوا عندكم أسبوع ولا أعمل لك وأترك لك. قال طيب أنا ما أعرفش أحد. قال ولا يهمك، نعزم ناس نحتفل بالمولود حقك. قال يا أخي طيب أنت مسيحي؟ قال وهذا هو، لأننا مسيحي. المسيح عمل 1-2-3 وأنا بتبع الرب يسوع المسيح. فالأخ هذا خلاصة الموضوع أنه بتكلم من قلبه، قال هذا ما هوش مسلم، هذا مسيحي، وبيعمل عمل الأشياء هذه كلها لا بيني وبين علاقة، مجرد أنه عرف أننا مصري، لكن هذا بيروينا أنه متبع المسيح حقه. وكان أفضل من 1000 واحد كنت أنا متوقع أنهم يساعدوني. المسيح قال هكذا بكل وضوح، زي ما أنا عملت معاكم أنتم تعملوا مع الناس الثانيين. أنا بعطيكم أمثلة، أنا مثال لكم. المسيح قال بكل وضوح وصراحة، المسيح كان بيعطف، كان بيشفي. في رسالة كورنثيانس الأولى إصحاح 1 آية 11 قال كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح، هذا الرسول بولس. وفي أفسس آية إصحاح 1 آية 5 قال كونوا فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء. فالذي يشتي يعيش في الظلام الدامس هذا، في المصيبة هذه، المصائب التي احنا عايشين كعالم فيها، إبليس بيحرق ويقتل ويدمر، يقتدي بيسوع المسيح. أنا بقول المسيحي، وأنصح كل مسيحي نايم يصحى من النوم حقه، اقتدي بيسوع المسيح. واقتدنا بيسوع المسيح موجود في الكتاب المقدس، موجود كيف نقتدي به. الخطوة الثانية، الواحد دائما يكون عنده العلاقة مع الرب أنه يعترف بخطاياه دائما. ما أجمل الصلاة الذي واحد علمني، قال قل قبل ما تنام يا رب سامحني على الذنوب والخطايا الذي أنا أعرفها الذي عملتها والذي ما أعرفهاش. يعني واحد بيقول كلمة يجرح واحد الواحد ومش عارف، فالواحد بيقول يا رب سامحني على الخطايا الذي أنا أعرفها ارتكبتها والذي ما أعرفهاش. الاعتراف أمام الرب يسوع صح أنه فدانا ونحن أخذنا خلاصنا، لكن لما الواحد يعترف دائما للرب يسوع لأن نحن منخطأ، الاعتراف بيخلي قلوبنا لينة، بيخلي قلوبنا متواضعة، بيخلي قلوبنا منكسرة، بيخلي قلوبنا دائما بتنظر له والكرمة والحنانة ومحبته في يجبر الكسر حق نفوسنا. الاعتراف بالخطية بيساعدنا ان احنا ننهض ونثق في الرب ونستمر. ايش رأيك اختي؟
1: نعمك صحيح ومبارك اخي العزيز وهللويا. يعني القصة اثرت فيني جدا جدا فعلا. واحد في الغربة بيكون في يعني في وضع سيء وشعور فظيع بالوحدة، يعني بيشعر حتى لو في عز الصيف بيشعر بالبرودة داخل عظامه وداخل مشاعره بسبب الوحدة. وممكن أكثر حاجة أثرت فيني في القصة هذه أنه قال له أنتم بتعملوا أسبوع وتحتفلوا، فعلا المصريين يهتموا بموضوع أسبوع والاحتفال بالطفل بأي شكل مهما كان وضعهم المادي، فبيحتفلوا يعني بطريقة معينة والناس كلهم يجوا يفرحوا للطفل ويوزعوا حلويات، ويعني بتكون فعلا احتفالات جميلة. فربنا يباركوا الأخ المسيحي اللي بارك أخوه بالمحبة هذه كلها، واستشعر إيش الأشياء اللي ممكن تسعده وكيف غمره بدفء المشاعر هذه كلها. نشكر ربنا كثير على هذه النعمة. في يوحنا 14 الرب يسوع في أكثر من آية، في أكثر من موضع في نفس الإصحاح، أو نقدر نقول في 10 آيات اتكلم، بيقول الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. بعدها بآية

0: صاحبه، واحد بيحب الرئيس حق الدولة حقهم، كاتب معين، شاعر معين، بتلاقيه يحفظ كلامه ويحفظ الخطب حقه ويعرف مواعيده، متى بيصير متى بيرجع، وإيش الأشياء اللي يحبها والأشياء ما يحبهاش. هذا إحنا كبشر. فإحنا في طبيعتنا لما نحب أحد بصدق بنهتم بكل التفاصيل اللي بيعملها ونحبها ونطبقها ونمشي عليها. فالمحبة لربنا ما هيش انه كلام ان انا احبه، او حتى ان انا اروح اعمل اشياء هكذا احاول اثبت لنفسي او اثبت للاخرين ان انا احب الله، ولا هو بكثرة القرايات وحفظ الكلام وحفظ
1: لا
0: الوصايا، وانما هو بمعرفتها، فهمها، فهم مغزاها، تطبيقها من داخل القلب، زي ما عمل الأخ المصري وناس كثير أنا شفتهم بنفسي بيطبقوا الأشياء من قلب محب، من دون أي دعوة، من دون أي حد، ما مش محتاج أحد يشهد له، بالعكس بيحاول إنه يعملها بكل هدوء وما يظهرهاش للناس، لأنه أنا بين أعمل زي ما اللي أنا أحبه، أنا بين أحب زي محبة ربنا، أنا بين أرد. يعني بيقول ربنا لو كان في مكاني، المسيح لو كان في مكاني إيش كان بيفعل في الموقف هذا، فأنا عاد أسوي زي ما هو. فالمسيح لو هو موجود هو بيعمل أرقى حاجة، أنه هو الله اللي هو كامل في تصرفاته وأفكاره، فأنا بعقلي البشري عاد أحاول أوصل بالفكرة في كمالها وأعملها، صح ما عاد أعملهاش بنفس فكر ربنا، بس عاد أعملها بالكمال اللي أنا قدرت أشوفه يعني.
1: صح.
0: وربنا بيسهل الأمور وبيباركها وبيخلي الواحد يمشي خطوات أحسن من اللي كان بيتصورها أصلا. علشان هكذا ربنا قال أظهر له ذاتي، يعني ما هوش أظهر له ذاتي إن أنا عاد أجي أوقف قدامه، إنما المسيح هيكون معك، يده بيدك ورجله برجلك، ويمشي معك خطوة بخطوة، يظهر ذاته في أعمالك وفي فكرك وفي الأشياء اللي أنت تعملها. في الآية الثانية قال نأتي إليه ونصنع منزلا، يعني هيدخل بيتك، هيبارك حياتك، وهيأثر في أسرتك، وهتزدهر نفسيتك وقلبك ومشاعرك وأسرتك كلها وكل شيء حولك، هيكون شراكة بينك أنت والله، لأنه أصبح ساكن وعايش عندك،
1: يا سلام.
0: مش بس مغطي لك أنت، إنما عايش معك. حتى لو أسرتك، يعني في ناس اللي هم من خلفية بتكون أسرته مش مؤمنة، عايش في أسرة مسلمة، لكن تلاقي ربنا بيلمس الأسرة هذه وبتتغير الأسرة كلها حتى وهي ما عرفتش المسيح، أنه وعد ربنا بيقول آمن تخلص أنت وأهل بيتك، بتلاقي مع الوقت بيحصل تغيير. لكن الهدف الأساسي أنه محبة الله محبة حقيقية، زي ما كلمنا في الوصايا العشر. كمان في الوصية وصية جديدة أعطيها لكم، أحبوا بعضكم بعضا، برضو في الوصايا العشر قال أحب أخوك مثل ما تحب نفسك. إحنا كثير أصحاب الخلفية عندنا مشكلة في النقطة هذه، إنه لما نقول حب نفسك فهي معناها إنه أنت كأناني ومغرور. بعد ما عرفت المسيح عرفت إنه أحب نفسي ما لش دخل بالغرور، وما هوش نفس المعنى. أحب نفسي إن أنا أحب خليقة الله، كيف خلقني، كيف كوني، كيف صنعني بشكلي، بمشاعري، بهيئتي، بأسلوبي، وكيف إنه بيغير فيني. أحب نفسي، أحب ذاتي، أحب الله اللي هو صنعني هكذا بيده ونفخ فيني من نفسه ومن روحه. فأحب نفسي، وعلى قدر ما أنا أحب نفسي أعتني بها، أعتني بصحتي، أعتني بالأفكار اللي بين أدخلها داخلي، أعتني بعقلي ما يتلوثش بأي أشياء وأفكار سيئة، لو ما أعمل حاجة غلط النفس نفسي تبكتني وابدأ أراجع نفسي إنه أنا ما كررهاش، وأعتذر للشخص الآخر، أو أعتذر حتى أحيانا لنفسي إن أنا عملت تصرف أشعرني بال

0: جائة. فزي ما أنا بنحب نفسي بطريقة راقية وجميلة، عاد أحب الآخر بنفس الطريقة هذه اللي بنحبها نفسي. عاد أحب أنه إنسان خليقة الله وله كرامة وإكرام وتقديس، أتعامل معه بنفس المحبة هذه، أتعامل معه بنفس الاحتياج اللي أنا أحتاجه، بنفس الإكرام.
1: صح.
0: فهي روح الله اللي محبة الله بتغير الإنسان بالطريقة هذه، وبتجعل منه إنسان يؤثر بطريقة محبة. لما الإنسان يحب الله فهو بيسمع الوصايا وبيقراها وبيفهم ربنا عملها كذا ليش، بيسأل يقول ليش ربنا قال الكلمة هذه، ليش التلميذ ردها كذا، إيش كان قصده من الكلمة هذه. يعني اسأل نفسك ألف سؤال قبل ما تعدي من الآية. ما هوش القراءة بكثرة الآيات، يكفي آية واحدة أنك تفهمها أو آيتين إيش ربنا قاصد فيها، بتعرف هو إيش اللي الفكر اللي إيش يوصله لك. فتلاقي نفسك بتعرف أو بتبدأ تحاول تطبق نفس الشيء وبتصلي. وصدقني المعرفة والرغبة للشيء هو أول خطوة في طريق التصاقك بالله وفهمك الفكرة الله واتصالك الحقيقي مع الله، لأنه بيفتح لك مجال أنه أنت تسمع صوت الله داخلك وبتعرف تطبق بكل بساطة. ومهم جدا أن احنا نعرف أن الله ساكن داخلنا أو مغطينا، احنا اللي داخل ساكنين داخل جسد الله اللي غطانا بدمه وجسده. فربنا ما هوش بعيد في السماء علشان نقول هو صعب ان احنا نكون نعمل زي ما ربنا كان بيعمل.
1: صح.
0: ونزل وعاش معانا وعمل كل شيء معانا، عسى بيقول لنا انا موجود معاكم، وقال للتلاميذ انا موجود معاكم لاخر الزمن. فاحنا بنحب الله وهو عندنا مش بعيد.
1: ايوه صح.
0: ما بنحبش حاجه غير موجوده يعني. فالاخ اللي ساعد صديقه المسلم، سميله المسلم، تعامل كأنه والله معه.
1: صح.
0: بيعملوا الشيء مع بعض، ما كانش بيعمل حاجة لوحده. فكان بيشاور ربنا في كل حاجة، يا رب إيش أعمل، إيش أسوي، أجيب هذه ولا هذه، أعمل هذه ولا هذه. من جاب له فكرة الاحتفال بالسبوع هذا وهو عايش في الخارج قد له فترة وما لهش دخل بالأشياء هذه ولا بيحتفلوا بها المسيحيين؟ ربنا اللي أعطاها الأفكار هذه لأنه طلب حضور الله بقلبه محب. يعني ربنا عارف أنه يحبه. زي ما داود برغم الأشياء الخطأ اللي عملها، لكن كان يحب الله من قلبه، وكان بيخدم ويعمل الأشياء ويحارب ويملك على بني إسرائيل حسب ما هو علاقته مع الله. فربنا قال إني رأيت الله جالسا في قلب داود، يعني مش بس معه، جالس وسط قلبه.
1: صح.
0: فهذا هو المهم، ان احنا نحط الله في قلوبنا امامنا معانا، صديقك اخوك ابوك، وهي العلاقة اللي ربنا اكد عليها، انتم ابنائي انتم اخوتي يا اولادي. فكان بكل كلامه لنا من دون اي تكليف، من دون اي حواجز، بأقرب الألفاظ، بأقرب الصفات، أقارب من الدرجة الأولى. ما احناش أصدقاء أو احنا كذا. في التعليم بيقول يا تلاميذي، هو بيعلمهم وإحنا تلاميذ المسيح، أن احنا بنتعلم منه كيف نعمل ونعيش حياتنا معه كأبناء، وهو كأب يرعانا ويحفظنا.
1: آمين.
0: أمين.
1: كبر ويبارك أختي. فعلا الشيء هذا لا يتم كما قلنا إلا بعلاقة حقيقية، مش علاقات، مش ضحك، مش لعب، مش علاقات تمني، من غير اتخاذ خطوات حقيقية لعمل العلاقة الصحيحة هذه مع الرب، لأن هذا بيكون نتيجة من نتائج العلاقة مع الرب. أحبتي نبقى مع ترنيمة ونرجع نكمل الكلام الرائع هذا، موضوعنا وقضيتنا الساخنة عن المؤمن المسيحي، حياته في ظل الظروف الصعبة التي احنا عايشين فيها الآن في العالم، وكيف يكون جزء فعال في المجتمع. ابقوا معنا.

0: بغني بين الناس أنا لي إله عظيم. أحبتي المسيح بمحبته ونعمته جاء من أجل يحدث تغيير. يعني المسيح هدف جيته أنه من محبته العظيمة محبة الله الآب محبة المسيح محبة الروح القدس أنه يحدث تغيير في حياتنا، يرجعنا من الانفصال الذي إبليس عمله بالخطيئة من عهد أبونا آدم وحواء، نحن نرجع للعلاقة الطبيعية الذي الرب أرادها من البدء معنا. المسيحي وحياته وكيف يكون جزء فعال في مجتمعه. ذكرنا الإيمان، ذكرنا يكون المسيح قدوته. أختنا ذكرت على العلاقة مع المسيح، التغيير الذي المسيح بيعمله في حياة الشخص. ونكمل ونقول في حاجة اسمها الإيمان والرجاء. الإيمان هو أساس الحياة المسيحية، خاصة في الظروف الصعبة التي احنا فيها، لأن احنا كمسيح احنا جزء من المجتمع. منخسر زي ما بيخسر الناس الثاني، منخسر ناس أعزاء، حياتنا في خطر أو أوقات، منخسر أعمالنا، منخسر اللي عنده شركات، بيوت، الذي عنده بتكون خسارة أرواح وخسارة أشياء مادية مثل أي واحد. فإحنا الإيمان هذا من الأشياء المهمة، بل على العكس أهم شيء في الظروف الصعبة هذه، إن إحنا نثق إن الله حاضر حتى في الأوقات العصيبة. الله بيعطي المؤمنين إيمان، الإيمان هذا الذي داخلنا بيعمل رجاء وسلام داخلي، كما بيقول الرسول بولس في رسالة روميا إصحاح 28 آية 8، قال ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. هذا يعني أن المؤمن يعلم أن الله قادر على تحويل كل الظروف الصعبة لخيره، وأنه الرب يصير دائما مع كل من هو مؤمن حقيقي. لما نعيش في الإيمان والرجاء هذا بيأثر على حياتنا. إيش الذي يحصل؟ يعني المسيحي الذي عايش في أماكن فيها خطورة أكثر، لما يكون عنده الإيمان والرجاء بيأثر على زوجته، على أولاده، على أبوه وأمه. ليش؟ لأن الإيمان بيشع، الإيمان بيخلي الإنسان يحسه زي أشعة الشمس في دفء من الشخص المؤمن، فبيحسوا بثقة، فبيتعلموا. وهذا إيش الذي بيحصل؟ بيخلي عند الشخص هذا نعمة وبركة إني وصلنا للمرحلة الثانية الذي هي المحبة والخدمة. والمحبة والخدمة هي رسالة المسيح الذي طلبها من المؤمنين إنهم يطول العالم، خاصة في الأوقات العصيبة. قال الرب يسوع في رسالة في إصحاح في إنجيل يوحنا إصحاح 34 آية 13، قال وصية جديدة أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. فالمحبة بتتجلى في التواضع والنعم. المسيح روانا مثل غسل أرجل التلاميذ، وفي الظروف الصعبة هذه بيكون عند المسيح الحقيقي محبة في تقديم المساعدة للآخرين. والمساعدة مش بس الواحد يقدم مساعدة مادية. لما يكون عندك وعندش إيمان ورجاء بتقدروا تقدموها لهم، تقدموا لهم الإيمان والرجاء، يشوفوا السلام الذي في قلبكم، يشوفوا يقولوا احنا عايشين نفس الوضع، نفس الخوف، نفس المصائب، ضرب النار، الكذا الكذا، لكن عندكم رجاء. فانتوا بتساعدوهم معنويا مش بس ماديا، المحبة والخدمة. ايش يحصل لما يكون عند المسيحي إيمان ورجاء واثق؟ بيحس بخوف، بيحس بقلق، بس عنده إيمان وعنده رجاء، عندها رجاء إن الرب معها ما يتخلش عنها. منعطي لأولادنا وللناس اللي حولنا وللمجتمع، هذا بيخلي فيه محبة وخدمة. نقتدي بالمسيح ونخدم الناس على قدر ما نقدر، نشارككم أي شيء زيادة على احتياجاتنا مش ملكنا، هذا ملك للناس المحتاجين، أي شيء. وهذا إيش بيحصل؟ بيعمل حاجة اسمها تضامن مجتمعي، وهذا بيروي أن المسيحي مش عايش لنفسه، وهذا حقيقة. المسيحي لا يعيش لنفسه، صح يهتم بأولاده بأسرته يجيب لهم احتياجاتهم، بس المسيحي يعيش لغيره وليس لنفسه، والغير المجتمع هو جزء من الغير، يعمل الخير. رسول بولس شدد بشكل كبير في كلامه، إيش قال في رسالة فيليبي، نقدر نقراها في العهد الجديد من الكتاب المقدس، رسالة فيليبي إصحاح 4 آية 2، قال لا ينظر كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. ما بيقول لك شيء أنت لا تنظرش لنفسك، لا، قال لك مش بس لنفسك، انظر أيضا ما للآخرين. وهذا بيعكس صورة التضامن مع الآخرين، وأن احنا نسعى لتحقيق التضامن هذا. أيضا بعض الأشياء الذي بتركز على الأمور هذه، أن المؤمن الحقيقي الذي عنده الإيمان والرجاء، منين بيجي الإيمان والرجاء؟ بيجي من الصلاة. الصلاة بتمنح المؤمن القوة والإرشاد، خاصة في الأوقات الصعبة. الرسول بولس في رسالة تسالونيكي الأولى إصحاح 16 بيقول افرحوا في كل حين، صلوا بلا انقطاع. الصلاة تفتح قنوات الاتصال مع الله، الصلاة بتعمل تغيير في حياتنا، والناس يقدروا يشوفوا كما قلت الإيمان والرجاء، والصلاة بتخلينا فعلا نطلع ونساعد الناس. الشيء الذي بعده، إن المسيحي الحقيقي بحكم إيمانه المسيحي عنده حاجة اسمها عدالة، وعنده حاجة اسمها سلام. المسيحي الحقيقي بيدور للشيء الصح، لأن إلهنا هو إله العدالة. وهذا هذا في الرسول ميخا قال في العهد القديم في إصحاح 8 آية 6، قال قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح وماذا يطلبه الرب منك إلا أن تصنع العدل وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. يعني المسيحي ما يكذبش، المسيحي ما يتلونش، المسيحي ما يشهدش الزور، المسيحي يكون واضح وأمين في كلامه وما ينحسش لطرف، يكون مع العدالة، يكون أين العدالة، أين الصح، بمحبة وباحترام. المسيحي بيشهد للمسيح، المسيح الحقيقي، المسيح إيش عمل؟ ساعد، المسيح بارك، المسيح ما ظلم، المسيح ما قالش كلمة سيئة، المسيح عمل وخرج القوانين البشرية، ما أقولش أنا قوانين الدول، أقصد قوانين العادات والتقاليد. انتبهوا السبت هذا للصلاة والعبادة، والمسيح راح شافه جنن اليهود قالوا هذا عمل مصيبة، فالمسيح رباهم تربية كإله. يعني إيش العبادة هذه الذي أنتم تضحكوا على نفسكم فيها؟ لو مش أساس العبادة مساعدة الناس ما تكونش عبادة أصلا. أساس العبادة هي مساعدة الناس. فإحنا منشهد في رسالة متى إصحاح 16 آية 5، قال فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. فهذا المسيح الحقيقي الذي بيروي الناس المسيح بأفعاله وليس بأقواله، الذي بيعمل كل الذي يقدر عليه. المسيح ما بيحملش حد فوق طاقته، كل الذي يقدر عليه من أجل يرسم ابتسامة لطفل أو طفلة يتيمة أو يتيم، الذي يدخل الفرحة لقلب أم مسكينة نسيت الفرحة من زمان، الذي يساعد أخوه وأخته خاصة في بلاد الغربة، الذي يكون سبب لبركة، الذي يكون سبب للستر، الذي فعلا يقضي حاجة الناس بدون ما يسأل منهم وما أصلهم وما دينهم هذا هو المسيح. المسيح عمل الشيء هذا، المسيح أكل آلاف الناس بدون ما يسأل من مؤمن بي ومن مش مؤمن بي، يلا كونوا فريقين، المؤمن يأكل ولا لا. المسيح أكل الناس كلهم. المسيح بارك الناس كلهم، المسيح صلى شفاء للناس كلهم، المسيح ما ميزش. فهل فعلا نشتي نكون جزء في المجتمع هذا في الظروف التي احنا فيها هذه؟ لا نقدر كمسيحيين ان احنا نتميز بالمساعدة مش بالعنجهية، بالمحبة مش بالكره، بالعدالة مش ان احنا ناخذ موقف بسبب ان صاحبي من البلد الفلانية او بسبب اشياء وعواطف ثانية. لا، نكون واضحين وامينين في تعاملنا، وفي نفس الوقت محبة ومساعدة واخلاص للمسيح. ايش رأيك يا اختي؟ ايش ممكن تضيفي؟
1: امين امين. ما فيش حاجة ممكن واحد انه يعملها مهما كانت، مهما ممكن انك تجامل ولا تدفع فلوس ولا كذا، اذا ما كانش اساس التصرفات هذه هي المحبة.
0: صح،
1: ان هي اللي عترشدك ايش الشيء الصح اللي تعمله، مش اي محبة، المحبة اللي تأخذها من الرب يسوع المسيح. لانه ربنا بيقول لك حكمة الانسان عند الله جهالة. مهما بتظن انك ذكي وفعلت الحاجة الكويسة، احيانا بتوصل للطرف الاخر بشكل عكسي. ما فيش احد بيقدر انه يوصل لك او يخليك تعمل حاجة تفيد الاخر زي ما فكر ربنا، انه عارف ايش في قلبك وعارف ايش في قلب الانسان الاخر.
0: صح.
1: فالصلاة اللي بتفتح لك طريق مع الله وبتفتح قلبك وبتخليك تتضع وتهدأ نفسك وتسمع صوت الله وتعطف شراعك وترخيها كذا وتخلي ربنا هو اللي يقودك. لأنه في الصلاة أنت بتطرح نفسك وبتسكب نفسك وبتتذلل أمام صاحب الجلالة والسلطان، وتقول له يا رب أنت اللي تحكم في حياتي، وبتعلن توبتك وبتعلن أنه أنت إنسان خاطئ. لكن لما تعيش كمسيحي أو كإنسان بتقول أنا إنسان مسالم وأنا أؤمن بالإنسانية، فأنت داخلك بينمو غرور أنت ما بتشعرش به، بينعكس على تصرفاتك مع الآخرين.
0: صح.
1: لكن صلاتك وخضوعك أمام الله لوحدك، يعني ربنا قال ادخل غرفتك وغلق على نفسك وكلم أباك الذي في السماء لوحدك، ما قالش مع أحد ولا قال قدام أحد ولا قال. الصلاة صلاتك أنت الخاصة تكون مع ربنا. والصلاة ما هيش لا ركوع ولا سجد ولا ترديد كلمات. الصلاة هي إنك تفتح قلبك، يا رب اليوم أنا حصل لي كذا وكذا، يا رب أنت أشكرك إن أنت عملت معي كذا، ويا رب ليش فلتني في موقف كذا، ويا رب أنا أشتي منك كذا، ويا رب أنت صديقي وحبيبي وأشتيك تكون معي في الموقف الفلاني، وأشتيك فلان الفلاني تجبر خاطره وهذاك تساعده وهذاك ما، يا رب ساعد الناس أنا بين أتألم وبين أحزن، فأنت يا رب اصنع لي فرق في حياتي. فالصلاة هي أنك تفتح قلبك وتكلم ربنا، تكلمه هكذا بمشاعر صادقة، مش ضروري بصوت بينك وبين نفسك علشان ما تشيش أحد يسمعك أو ما أنتش متعود أو، وبالتدريج عتتمرن أن تفتح قلبك أمام الله من دون خوف ومن دون إحراج ومن دون أي حواجز، وبتشوف الفارق اللي هيحصل معك في كل يوم أنت بتصلي. في حواجز بتسقط، وفي مكانة في قرب بيحصل، مكانة بتقترب من ربنا أكثر، وفهم للمجتمع والكلمة الله والفكر الله أكثر. فربنا هو إله المحبة، فهو اللي بيعطي المحبة الحقيقية. ربنا قال أنا هو الخبز النازل، أنا هو الخبز الذي إذا أكلت منه ما تجوعش، وقال أنا هو الماء اللي لو شربت منه تتفجر من بطنك أنهار ماء حية. يعني أنت إذا أنت ما أخذتش وامتلأت وارتويت وشبعت، فكيف عتعطي الآخرين وتشبعهم وترويهم؟ الثمرة هي ما تثمرش إلا إذا سقيتها وغرستها وانتبهت لها، ماشي ما تطلعش ثمر، بتيجي بس وتموت وتنتهي مع الوقت. فإحنا بشر، إحنا والكل محتاجين إن إحنا ناكل ونشرب روحياً، محتاجين نحن نشبع ونتشبع علشان نعطي للآخرين بدون ما نستنزف، ونعرف نعطيهم بطريقة صح وإحنا متشبعين ونفوسنا رازية ومستقرة مستكينة. فأنت كل ما إحنا التصقنا بربنا، كل ما التصقت أخي العزيز أختي العزيزة، اقتربت من ربنا وكلمته والتصقت به وثقت فيه، حتى لو ما بتشوفش قدامك أوثق فيه بقلب، قل قلبك كل ما يقول لك لا لا ما أصلا أصلا يلا صلي له شوية، وصير ساعة لقلبك وساعة لربك، لا تصدقش. هذه نفسك اللي تشتي تبعدك عن الطريق الحقيقي وعن العلاقة الحقيقية. عود نفسك، عود فكرك أنه لا، أنا عدو ثق فيه، أنا عدو ثق فيك يا رب، يا رب علمني كيف أوثق فيك، علمني يا رب. إحنا نشتي نتعلم، إحنا نطلب الشيء هذا من ربنا، مش هو المعلم وإحنا التلاميذ. علمنا ورينا الطريق، افتح قلوبنا، امسك بيدي وشدني معك يا رب. أنا ما أعرفش الطريق، أنا ما أعرفش، إحنا ما نعرفش، احنا نحتاج ربنا انه يورينا كل حاجه، يورينا كيف نرتبط به، يورينا كيف نرتبط بالاخرين، يورينا، يعلمنا كل شيء. صدقوني ما انتم مش محتاجين لبشر معاكم يعلمكم هذه الاشياء، زي ما انتم محتاجين ربنا، هو اللي هيعلمكم وعيفتح طريق وعيرسل في كل احتياج انت تحتاجه، سواء روحي سواء ايش ما كان، بيرسل لك من يغطي لك الاحتياج هذا. وتعرف ان هذه رساله من ربنا، وتعرف انه هذا ربنا ارسله خصيصا لك، وانه اخضع الظروف الفلانيه علشانك، وانه سير اشياء معينه انت عمرك ما تتخيلها علشانك، علشان يوريك انك غالي عنده، وانه يحبك، وانه انت مفروض انك توثق فيه. وكل ما وثقت فيه، كل ما شعرت بالامان وارتزحت وجلست وانت مرتاح.
0: امين امين. ربي يبارك في شختي. نعم أحبتي، نبقى مع فاصل، نكلمكم على وسائل التواصل معنا ونرجع بعد الفاصل هذا أحبتي.

أحبتي أرحب بكل استفساراتكم وأسئلتكم بالواتساب بالفايبر بالتليجرام على الأرقام هذه. الرقم الأول 00-35-799-236-455. الرقم الثاني 00-35-799-865-965.

أيضا أحبتي الذي يزور موقعنا هو www.thelightofhope.eu.

وأيضا صفحاتنا أحبتي في الفيسبوك، الصفحة الأولى The Light of Hope إذاعة نور الأمل، وصفحة الثانية loveyemen.net.

0: نعم أحبتي، وصلنا لختام الحلقة هذه، بس قبل الختام اشرح شخصي سماح تعملي لنا صلاة نربي بارك وفعلا يساعدنا كمسيحيين ان احنا نعيش الحياة المسيحية الحقيقية من أجل أن نتبارك ونبارك. تفضلي أختي.
1: نشكرك يا رب، نعظم اسمك، نقدس كل مجدك يا إلهنا العظيم. أنت إلهنا الصالح، إلهنا البار. نشكرك يا رب على محبتك وفدائك لنا على الصليب. نشكرك يا رب أنك حررتنا من عبودية الخطيئة ومن عبودية الشهوة يا رب، وأطلقتنا أحرارا بدمك الغالي يا إله العظيم.
0: نعم يا رب.
1: وسميتنا أبنائك وورثة في ملكوتك.
0: نعم
1: يا رب. أشكرك يا رب أنك دائما حاضر معنا. أشكرك يا رب أن كل من يطلبك يجدك يا رب. أشكرك يا رب أنك دائما يا رب توعدنا أنك لا تتركنا ولا تتخلى عننا يا رب. دائما يا رب توعدنا بمحبتك واستجابتك لنا يا رب. يا رب نطلب منك يا رب أنك تبارك كل أخ وأخت يا رب، وتبارك أسرهم وعائلاتهم يا رب، وأنك تعطي يا رب حسب قلبك ومحبتك ومشيئتك يا رب. أنت يا رب تعرف احتياجاتهم، تعرف آمالهم وطموحهم وآلامهم يا رب. يا رب أعطيهم أنهم يعرفوك يا رب، يعرفوك المعرفة الحقيقية يا رب، أنهم يخرجوا يا رب من تأثير الخلفية ومن تأثير الظروف والوضع السيء اللي بيعيشوا فيه، من تأثير روح الشيطان.
0: نعم يا رب.
1: اللي دائما تبعد الإنسان عن طريقك يا رب وتخليه يعثر. أطلب منك يا رب أنك تمسك بأيدينا يا رب وتمشي معانا في كل خطوة. أطلب منك يا رب أنك تعلمنا كيف نتوب يا رب، كيف نجي لك يا رب بقلوب خاضعة ومتضعة، قلوب يا رب بيحاول الشيطان أنه يخطفها بأفكار الغرور والأنانية وأفكار الطمع يا رب. يا رب احنا نريد نكون معك. علمنا يا رب كيف نحبك، علمنا كيف نطلبك، وكيف تكون يا رب، كيف نعرف نطلب حضورك بيننا يا رب، ونؤمن بأنك حاضر وأنك ملتصق بنا وأن أنت فينا وإحنا فيك يا رب.
0: آمين.
1: يا رب الكثير بيعاني يا رب، بيعاني من عدم قبول الأفكار يا رب، بيعاني من ضعف الإيمان يا رب بسبب حرب الشيطان.
0: نعم يا رب.
1: يا رب مسك بهم وعضدهم يا رب، أعطيهم قوة يا رب. أنت قلت يا رب قوتي في الضعف تكمل يا رب، وأنت تعرف أن احنا ضعفاء يا رب ومنكسرين يا رب. علمنا يا رب كيف نكون متضعين مثل ما أنت متضع، وعلمنا الصلاح والأمانة مثل ما أنت صالح وأمين يا رب. يا رب بارك أخوتنا المسلمين يا رب، بارك بلادنا يا رب.
0: آمين يا رب.
1: نورهم، نور قلوبهم يا رب، وارشدهم لطريقك ولمحبتك يا إله العظيم. بارك يا رب بلادنا واجعل من المسيح باسم يسوع المسيح. آمين
0: آمين آمين. يا رب يبارك شختي ويعطيش بركة ونعمة أنت وأسرتش، وليلة مباركة وأسبوع بركة ليش ولأحبتنا المستمعين.
1: آمين.
0: تصبحي على ألف خير.
1: أنت في خير.
0: آمين. مع السلامة.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا، منرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم عن الحل. سام، في حل برأيك للمشكلة يلي رح نطرحها اليوم بهالحلقة؟
1: أهلا وسهلا بمستمعينا. فرح، تعرفي نحنا دايما منجيب الحل من الكتاب المقدس مو من عنا. لو منجيب الحل من عنا من أفكارنا أكيد رح نفشل، وكتير من الأحيان ما رح نلاقي حلول لكتير من المشاكل. بس مثل ما بتعرفي نحنا دايما منجيب الحل من كلمة الله المقدسة، من الكتاب المقدس. وأنا دايما بعلم وبقول الله أعظم حل لأعظم مشكلة.
0: طيب أخوتنا المستمعين، المشكلة اللي رح نطرحها اليوم بتحكي عن عدم مساعدة الفقراء والمحتاجين. خلونا نسمع هالسكيتش مع بعضنا ومنرجع لكم.
1: نسمع مع بعض.

0: لك انت شو ما بتفهمي؟ روحي من هون، ما في شي نعطيك اياه، واذا بدقي مرة تانية رح جيب لك الشرطة. شحادين اخر زمن، شو هاد؟ دخنوها.
1: شو بك معصب؟ مين دق الباب؟
0: مين يعني؟ مثل العادة شحادة. انا شو شغلتي بهالبيت غير افتح باب للشحادين؟
1: طول بالك، ما بدك لها العصبية.
0: دق الباب اول مرة طلع لي ولد، دق الباب تاني مرة طلع لي واحد اخراس وبده اعاني، ثالث مرة بتيجي هي. ايه انا شو قاعد على بنك؟
1: يعني اللي بيسمعك بفكر انك عم توزع مصاري على هالعالم، ما عم بتساعد حدا. اشتهيت شي مرة تمد ايدك على جيبتك وتطلع ليرة وتساعدون على طول، بس يدقوا الباب تقعد بتبهدل فيهم.
0: ايه دول اصلا كذابين وما لهم محتاجين ولا شي. وانا متأكد الولد اللي اجى الصبح ابنه، والاخرس اللي اجى بعده بده اعاني جوزها. لك هي العيلة عاملة شحادة مصلحة وشغل.
1: ما بصير تحكم على الناس بهالطريقة. انا بعرف انه في ناس ما أنا محتاجة وبتشحد، بس ما بصير نعمم على الكل هذا الشيء، لانه فعلا في ناس فقيرة ومحتاجة، وبالاخر ما لغير ربا ونحنا.
0: ايه انتو البنات عاطفيين شوي، بنضحك عليكم بسرعة، بس نحنا رجال عمليين وما بتمروا علينا هيك حركات.
1: عم تسمعك؟
0: ايه في صوت تحت.
1: شو هالصوت؟ في ناس عم بتصرخ تحت.
0: عم بيصرخوا. طلعي الفرندة لنشوف شو صار. نازل نازل شوف شو فيه. لا لا لا لا يا حرام.
1: شوفي شوفي شو صار.
0: لا لا لا ما في شي، ما في شي خطير عادي.
1: شو صار احكيه.
0: ما في شي، هي الشحادة اللي اجت قبل شوي جتا دوخة وقعت على الارض، طلبوا للإسعاف.
1: يا حرام عليك يا أبو نبيل، لك هي داخل من قلة الأكل. قلت لي إنه كلهم كذاب.